0: Messi.
1: كانت المرة الأخيرة في عام 1905، ولم يشاهد كسوف الشمس الكلي الذي عبر هذا الأربعاء جزءاً كبيراً من إسبانيا، رسماً خط من غاليسيا في الشمال إلى جزر الباليار في شبه الجزيرة منذ أكثر من قرن. وقد أسكتت الظاهرة بلداً بأكمله، بينما اتجهت الرؤوس إلى السماء وترقبت كيف أظلمت تماماً متسببة في حلول الليل نهاراً. وكان من الممكن لمس الحماسة التي عاشت بها إسبانيا الحدث قبل أن يتوسط القمر بين الأرض والشمس هذا الأربعاء، الماضي. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك نفاد النظارات في الأيام السابقة من معظم متاجر البصريات والصيدليات ومحلات السوبر ماركت للاستمتاع بتلك الدقائق ضمن المبادرات الكثيرة المنظمة في مختلف أنحاء البلاد لمعايشة اللحظة.
0: A las 8 de la tarde, 27 minutos y 12 segundos, empezaba a ver el eclipse en su totalidad en Guipúzcoa. Allí han sido los primeros en disfrutar de la corona solar alrededor de la silueta oscura de la luna. El ansiado...
1: كما تجلت الحماسة في حجوزات الفنادق التي أغلقت قبل عامين، أو في أعداد الأجانب الكثيرة الذين لم يرغبهم أيضا في تفويت حدث مميز جدا. فعلى الرغم من أنه يتكرر في المتوسط مرة كل 18 شهرا عندما تصطف الأرض والقمر والشمس، فإن الصعوبة تكمن في أن يكون قابلا للرصد من نقطة محددة بالذات. وقبل أن يعبر الكسوف النصف الشمالي من شبه الجزيرة، مر بمنطقة غير مأهولة في غرينلاند وبالطرف الغربي من أيسلندا. استمرت الظاهرة إجمالا 264 دقيقة، أي أقل قليلا من 4 ساعات ونصف، نحو ساعتين في إسبانيا، وسجلت ذروتها عند الساعة 7:46 في أيسلندا، 5:46 بتوقيت شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي البلد الشمالي، ورغم بقاء السماء ملبدة بالغيوم، أمكن رصد الكسوف من عدة مناطق، وقد بلغت أطول مدة للكسوف الكلي 2:18 مقابل ما يقارب 2 تم تسجيلهما في بعض نقاط أستورياس وليون في إسبانيا. وكانت غاليسيا وأستورياس أول نقطتين في إسبانيا تشهدان الكسوف. وفي نحو الساعة 7:30 بدأت السماء تظلم في كورونيا لتصل إلى لحظة الظلام التام عند الساعة 8:28. وحدث الأمر نفسه في أوبيدو بفارق بضع ثواني، وكانت التوقعات تشير إلى أن شمال غاليسيا ونقاط أخرى من منطقة كانتابريا ولا سيما ساحل أستورياس قد تغطيهما سحب منخفضة، إلا أن الطقس انتهى بالتسبب في بعض خيبات الأمل. يؤكد وزير الخارجية الإسباني الباريس أن جميع الأشخاص في وضع غير نظامي ستتم إعادتهم، ويطلب من الاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم لسبتة. فتستمر أزمة الهجرة في سبتة مع وجود مئات الأشخاص في الشوارع بانتظار تسجيل بياناتهم وتمكنهم من تلقي الرعاية من خدمات الطوارئ. وأمام هذا الوضع تواصل الحكومة الإسبانية تمسكها بنيتها الحضور ميدانيا، وقد توجه الثلاثاء الماضي إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس، الذي عقد اجتماعا تنسيقيا مع رئيس سبتة خوان خيسوس بيباس.
2: comprometidos إسبانيا y Marruecos en combatir este tipo de situaciones.
1: وركز البارس في خطابه على ضمان إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا بصورة غير نظامية يومي 30 و 31 من يوليو الماضي إلى بلدهم الأصلي ولا سيما المغرب. وفي هذا الصدد أكد أنه يجري يوميا محادثات مع نظيره المغربي، وأن الأخير أبلغه بأن إرادته تتمثل في التعاون لضمان مغادرة جميع المهاجرين للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في سبتة. وقال في مؤتمر صحفي: نعمل على تسريع إعادة الأشخاص الذين دخلوا بصورة غير نظامية إلى المغرب والذين لم تتم إعادتهم بعد. وقد أبلغني نظيري المغربي وجميع المؤسسات استعدادهم التام لإعادة جميع هؤلاء الأشخاص فورا. كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا لن يحضر إلى مجلس الشيوخ للحديث عن الأزمة في سبتة. وقد تأكد الأربعاء الماضي عدم وصوله أمام الغرفة العليا، وكان حزب الشعب الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ قد استدعى مارلاسكا لشرح التدابير وإجراءات وزارته خلال أزمة الهجرة إلى سبتة، ولكن السلطة التنفيذية أعلنت أنه سيحضر فقط إلى مجلس النواب في نهاية أغسطس لتقديم التوضيحات وتجنبا بذلك الإزدواجية. وقد أبرز رئيس لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ فرناندو مارتينيز مايو غياب الوزير مشيرا إلى كرسيه الفارغ، وقال بالتأكيد إن وزير الداخلية غير موجود، أعتقد أن الكرسي الفارغ للوزير أمر لا يمكن تبريره ويمثل عدم احترام لمجلس الشيوخ، كما أنه يخل بالتزام دستوري وقانوني. كما لم يحضر أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الإسباني اجتماع اللجنة تاركين مقاعدهم فارغة فيها.
3: Comenzamos en el Senado. Finalmente, el ministro del Interior, Grande Marlaska, deja vacía su silla y no acude para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento en la crisis.
1: كما شدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب على أن الحكومة والوزير يجب أن يحترم مهمة الرقابة البرلمانية للمجلسين من دون إعطاء الأولوية لمجلس النواب على حساب مجلس الشيوخ. وقال مؤكدا أن عقد جلسات الاستماع في نهاية أغسطس في مجلس النواب لا يمنع إجراؤها قبل ذلك في مجلس الشيوخ. لا يمكن لوزير أن يختار المجلس الذي يحضره حسب رغبته. وقال مارلاسكا لا توجد أي نية لعدم الامتثال. ففي أثناء انعقاد لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ اجتمع فرناندو جراندي مارلاسكا في مدريد بأعضاء الحماية المدنية للحديث عن الاستعدادات للكسوف. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن غيابه عن المجلس، أكد وزير الداخلية أنه لا توجد أي نية لعدم الامتثال، وأنه سيقدم التوضيحات في مجلس النواب في 28 من أغسطس الجاري.

0: نقدم لكم الآن الجزء الثاني والأخير من الحوار مع الكاتبة الفلسطينية المقيمة في لندن لينا أبو بكر.
1: المشاركة السياسية والأدبية للمرأة في المجتمع الفلسطيني وأيضا في صنع القرار، يعني كيف
2: طبعاً.
1: ما هو الدور الذي تقوم به المرأة باعتبار أن المرأة الفلسطينية تشكل حوالي 49% من إجمالي السكان في فلسطين، وأيضا تشغل 48% من القوى العاملة في القطاع العام؟
2: المرأة الفلسطينية هي فلسطين، هي شجرة الزيتون. في قصة عزيزتي شيرين كنت قرأتها مرة عن عمود الخيمة في الثقافة البدوية، لأن المرأة اعتادت قديما أن تغزل الخيمة، تنسجها بالنول بيديها، فكان من يبني البيت هو المرأة، لأن الخيمة هي البيت وتبنى من خيوط من النسيج. فكانت عندما ترحل المرأة في الثقافة البدوية ماذا يفعل العرب القدماء؟ ينكسون وتد الخيمة، تنكس الخيام، ينكس البيت حين ترحل صاحبته. فأجمل دور للأم أو للمرأة الفلسطينية هي إنها الحبيبة، إنها أحن إلى خبز أمي. هاي القصيدة التي يعني عمت الكرة الأرضية وانتشرت في الوعي العالمي لتكون الأم الفلسطينية في قصيدة درويش وأغنية مارسيل، هي فلسطين بحد ذاتها. المرأة القصيدة، المرأة الثوب، المرأة السنارة التي تحيك، المرأة الشجرة التي تتجذر في الأرض وتأبى إلا أن تثمر وأن تكون آلهة للخصوبة وللامتداد. يا الله شو هالدور هذا؟ أي منصب بده يليق فيه؟ كل المناصب السياسية والأدوار السياسية تتقزم أمام هذا الدور الوجودي الخصب الممتد الذي يتجاوز الكرسي ويتجاوز الشارع ويتجاوز كل شيء. طبعا هذا لا يعني أنه نحن لا نريد أن يكون للمرأة مركزا قويا وثقلا قويا في القرار السياسي، بل ونطالب أن تحظى المرأة الفلسطينية بما يليق بها. يقولون لنا بكفي تحكوا إلنا عن المرأة القوية، المرأة اللي ما بتنهار، المرأة الفلسطينية أنسنوها لأنها بتتألم وبتعاني. نعم المرأة الفلسطينية تتألم وتعاني، ولكن لأنها امرأة واعية بحجم دورها فإنها تضع ألمها جانبا دون أن تغفله، لأنه هذا حق إنساني أن تتألم المرأة وأن تجد المساعدة التي الطبية والإنسانية التي تليق بها، ولكن أن تكون شجاعة. الشجاعة كما قال ابن خلدون وأرسطو فضيلة، فضيلة، فأن تتمسك بالشجاعة معناته نحن لا نتعامل مع امرأة أسطورية، نرفض أن نؤثر المرأة الفلسطينية، ولكن نتعامل مع امرأة فلسطينية من النبل ومن الشجاعة والصبر. الصبر لا يعني أن ترضى بالذل، بل أن تكون صامدة وترفض أن تذل. أن تصبر يعني أن ترفض أن تذل، فهذه الشجاعة هي ما يميز المرأة الفلسطينية ويؤنسنها، لأن الإنسان يتوقف عن أن يصبح إنسانا حينما يتنازل عن كرامته، ولكن ما يميز الإنسان عن بقية البشر أو الكائنات الأخرى بما فيها الأساطير إنه عندها كرامة. عشان هيك هي شجاعة وصابرة وصامدة وتأبى أن تذل، لا اغتصاب يذلها، لا حرمان من أبنائها يذلها، بالعكس تتحول إلى رمز عالمي لكل نساء العالم اللواتي يصرحن الآن أنهن يعدن النظر بمفهوم المرأة ومفهوم الحرية. وإمتى بتكون المرأة حرة؟ إيش هي الحرية؟ تعالوا ندرس الحرية من أول وجديد يا عالم، لأنه كل اللي عرفناه ودرسناه وقرأنا عنه في الغرب وفي القصائد وفي الكتب وفي الروايات الحمد لله طلع كذب. نحن نرى مفهوما جديدا للحرية، قائم على الشجاعة، على الصمود أمام العدو، رفض التنازل عن الأنوثة، رفض التنازل عن الكبرياء، عن القيم، عن المبادئ. هاي هي الحرية، هاي هي الحرية التي يجب أن نتمسك بها، لكي نشعر بأنه إحنا بشر، ما بدنا نكون أساطير، بس بدنا يكون عنا كرامة، ومش شوي، لا كتير.
1: طبعا المرأة الفلسطينية هلأ تعتبر هي المثال الذي يقتدى به في ظل ما يحصل في العالم العربي. دائما يقال عن المرأة الفلسطينية وعن الطفل الفلسطيني، يعني المعروف بالحنكة بالكلام نعم، كيف تستطيع المرأة الفلسطينية أن يعني تصمد أمام هذه الهمجية وهذه القسوة، سواء بفقدان الأولاد، فقدان البيت، فقدان الزوج، فقدان كل شيء، يعني في لحظة من اللحظات. يعني رغم كل هذا وذاك، هذا يعني أنها أيضا هناك معاناة كبيرة، حتى لم تكن في الظاهر، ولكن المعاناة موجودة في الداخل. يعني
2: نعم، هناك أسطورة قديمة في الثقافة الإغريقية القديمة، أظن أسطورة سيزيف الذي يحمل حجرا على ظهره، فما أن يصل إلى القمة يسقط الحجر فيقوم بالعودة إلى أسفل الجبل، يحمل الحجر ويصعد إلى القمة ويتحدى الآلهة. في الجامعات، في الأدب، حين تقرأينه يتم الاتكاء على هذا الأسطورة، على هذه الأسطورة، وتقديسها، يعني تقديسها، تأليهها، واتخاذها نموذج للارتقاء بإرادة الإنسان وبسالته أمام نموذج أسطوري موجود في المخيلة القديمة للأمم القديمة. ونحن حين نكتب أيضا على مستوى، على صعيد الوعي والكتابة المثقفة، دائما تتكئ على هذه الأساطير لكي ترتقي وترتفع من مستوى بمستوى النص، فلسفيا وأيضا قيميا، لأن الشجاعة والبسالة والصمود في وجه الآلهة كما تقول الأسطورة الإغريقية. هكذا تعلمنا، يعني أن هاي الأساطير هي أقصى ما وصلت إليه البشرية، وكانت تفرض علينا ونتبعها، حتى يعني وكأن في غيبوبة نركض وراءها دون أن نفكر أنه مثل سيزيف أنا بدي أصير مثل كذا أو مثل طيب إحنا في عنا نماذج إنسانية، ليش نروح للنماذج المتخيلة ونضل مأسورين فيها كأصنام؟ يعني ضد الصنمية، ضد أي شيء صنمي، أنا مع القيمة، مع المثال، وليس مع التمثال.
1: نعم، مع
2: لأن
1: المثال
2: الحي. يهدم.
1: نعم،
2: التمثال يهدم، إنما المثال أو الأمثولة هي المعنى، هي الدلالة، والمعنى والفكرة لا يمكن هدمها. فالمرأة الفلسطينية هي المعنى، نحن نعرف أنها تعاني، ولو لم تعاني لن تكون بشرا، ولكن لأنها تحس أنها أنه يقع على عاتقها مسؤولية أمانة لي أكبر من حجم الأسرة. الأمانة هي الحقيقة عزيزتي شيرين، الأمانة هي الحقيقة. نحن نعيش في ظل نظام أبارتايد، نظام عنصري يدعي أمام العالم أنه الأكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط منذ عقود، ويحكم العالم اقتصاديا وسياسيا، ويمسك بزمام هذا الكون من جميع النواحي، والوحيدة التي كانت تقف أمامه هي المرأة الفلسطينية. أنا لا أتحدث في مبالغة، أنا أتحدث بكل واقعية، لم أبالغ بعد. طيب ما الذي كان يجبرها تدفن شهيدا وتنجب شهيدا آخر؟ هنالك فلسفة تؤمن بها المرأة الفلسطينية، وبتهيأ لي لو لم تؤمن بها لن تستطيع الصمود، وستستسلم
1: نعم
2: ولكن هذه الفلسفة هي التي تحدثت عنها أنجريد جونجر، ابنة العنصري البرلماني الأبيض في جنوب أفريقيا، التي ثارت على نظام أبيها، وهي شاعرة ومفكرة ورائعة، وحبسها في غرفتها في قبو تحت الأرض، وأخذ منها أوراقها وأقلامها، وأصبحت تكتب الشعر على حيطان غرفتها. الآن غرفتها متحفاً في جنوب أفريقيا، وعمل فيلم عنها اسمه الفراشات السوداء في أمريكا.
1: نعم
2: هذه امرأة بيضاء جميلة، ولكن رأت أما إفريقية من جنوب أفريقيا من السكان الأصليين تحضن ابنها ويتم إطلاق النار عليهما من نظام الفصل العنصري، فكتبت عن الفراشة السوداء. هذه المرأة أحست بامرأة مثلها، لأنه أصلا أبوها العنصري خطف منها ابنها لكي يعاقبها على وقوفها ضده وانحيازها للضحية. خطف منها ابنها، تخيل، من بنته لكي يعاقبها. قصص لا يمكن تتخيلها. طيب كيف عبرت أنجريد جونجر عن نفسها وعن نساء أخريات بالقصيدة؟ كيف تعبر المرأة الفلسطينية؟ علاء القطراوي مثال، تقول لي بالكتابة، بالكتابة، لا أريد لأبنائي أن يموتوا، بفلسفة الشهادة. هنالك فلسفة سماوية تؤمن بها المرأة الفلسطينية، إنه هؤلاء شهداء، هؤلاء ليسوا موتى، والشهيد يغسل بالمسك والعطر ويشفع ويدخل 10 أو أكثر من أهله إلى الجنة. لو لم تؤمن المرأة بأن هنالك حياة خالدة وأبد، هو موجود هذا الفكر بالثقافة اليونانية والثقافة الرومانية وغيرها، والفارسية وملحمة جلجامش وغيرها
1: الإغريقية، نعم
2: والإغريقية وإلياذي توميروس، بأن هؤلاء سيتحولون لآلهة، شهداء الحروب وأبطالها. نحن عندنا فكر لا يقل شأنا، بالعكس، فكر يعودنا على تحمل المسؤولية وأن ننحاز للصبر ولأن نواصل الحياة. الحياة تستمر، والرسالة أكبر من أن ننهزم أمام خساراتنا، أن نحول هذه الخسارات إلى فلسفة سماوية خالدة، وننجب ونزرع الحقول التي تدمر والبيوت التي تهدم تبنى من جديد، والابن الذي يدفن يأتي بعده ابن جديد، كما قال محمود درويش، كل شهيد يأتي بعده شهيد جديد. فالشهادة إذن هي فلسفة البقاء، هي فلسفة الخلود وليست فلسفة الفناء. ولذلك كل ما حاربنا أكثر، هي شوفي، العدو لا يستطيع أن يحاصرنا، لا يستطيع أن يقتلنا. شوفي ناجي العلي مثالا، غسان كنفاني مثالا. نحن حين نقتل نعيش من جديد، بالمعنى الشعري والفلسفي اللي موجود بكل ثقافات الدنيا التي تمجد أبطالها وتنصب لهم التماثيل والأشعار والملاحم. المرأة الفلسطينية هي ملحمة هذا العصر، الملحمة الخالدة،
1: وستكون كذلك إلى الأبد
2: إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت فلسطينية يا شيرين
1: نعم.
2: الجميلة،
1: نعم.
2: وتحسين، أنا حاسة بقلبك وأنا أتحدث عن المرأة الفلسطينية التي تمثلني وتمثلك وتمثل كل امرأة نبيلة لها روح جميلة في هذا العالم،
1: لكن ستبقى في التاريخ مسجلة كدروس مستفادة من
2: نعم.
1: المرأة الفلسطينية، يعني
2: نعم.
1: ستكون
2: نعم.
1: في كتب التاريخ، وسيكون هناك الكثير في مزبلة التاريخ سيتم التدريس عنها وعن صمودها.
2: نعم.
1: أكيد.
2: الله، جميل،
1: نعم، الصمود،
2: جميل،
1: نعم، في الجامعات، الجامعات، كيف
2: نعم.
1: يمكن الصمود في وجه هذه الماكينة، ماكينة القتل والهمجية، يعني لا أحد
2: نعم.
1: يستطيع الوقوف أمام هذه الماكينة التي تقتل
2: نعم.
1: المرأة على مدار قرون.
2: صحيح، صدقتي،
1: نعم نعم
2: لا فضفوك.
1: شكرا لك الكاتبة والشاعرة الفلسطينية لينا أبو بكر، رئيسة اللجنة الثقافية الفلسطينية في المنتدى العالمي للغة العربية. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك عزيزتي، بوركتي.

0: والآن نقدم لكم الحلقة الأولى من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: عن الموسيقار المصري الكبير سيد درويش، وذلك بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
0: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزجته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية بل والموسيقى العربية، النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأن هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطان على وصفر وما يفيدك، ما بوت عن يوم بصوي عدل أسيدك، إن كان فين الحمول على دمك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقله الموسيقيه اللي انا هتكلم عنها بعد شويه. لكن خلينا ناخد رحله سيد درويش من بدايه المسرح الغنائي لفرقه امين وسليم عطله، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحله الاولى كانت سنه 1908، لم تكن رحله موفقه بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التعق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم. ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك تعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة لي. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة. الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من إنه في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وصفي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازينو الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية الإسكندرية، وأصر الشيخ سلام حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه وإن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برينتانيا وقتها. لكن ما الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية الإسكندرية، لكن الشيخ سلام حجازي أصر إنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه أنه هو يرحل له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفه رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده أنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحل نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كيلوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصبي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالت، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول أم يا مصري مصر دايما بتنادي، جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3 من 4 ما كانش موجود قبل كده، 1 2 3 1 2 3 وهكذا. إيقاع الزفة يعني ما كانش في حاجة اسمها، إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل افراحنا عليه لغايه دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسه التطريبيه، واستمر عمل ادوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقيه كانت موجوده، وهو عمل برضو الطقطقه. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن اشهر الادوار اللي عملها انا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، انا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى، متاجن وأهدى اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكل ما مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام، وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريتي على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

لك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون نقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلام حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانيات التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجد الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض الصنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. إسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مركبية، قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود، يا مرحبا نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده كان روح قايمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها بالرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: El بث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم للاستوديو أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية ماركوس باريل.

0: Legacy.
1: كانت المرة الأخيرة في عام 1905، ولم يشاهد كسوف الشمس الكلي الذي عبر هذا الأربعاء جزءاً كبيراً من إسبانيا، راسماً خط من غاليسيا في الشمال إلى جزر الباليار في شبه الجزيرة منذ أكثر من قرن، وقد أسكتت الظاهرة بلداً بأكمله، بينما اتجهت الرؤوس إلى السماء وترقبت كيف أظلمت تماماً متسببة في حلول الليل نهاراً. وكان من الممكن لمس الحماسة التي عاشت بها إسبانيا الحدث قبل أن يتوسط القمر بين الأرض والشمس هذا الأربعاء الماضي. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك نفاد النظارات في الأيام السابقة من معظم متاجر البصريات والصيدليات ومحلات السوبر ماركت للاستمتاع بتلك الدقائق ضمن المبادرات الكثيرة المنظمة في مختلف أنحاء البلاد لمعايشة اللحظة.
0: A las 8 de la tarde, 27 minutos y 12 segundos, empezaba a ver el eclipse en su totalidad en Guipúzcoa. Allí han sido los primeros en disfrutar de la corona solar alrededor de la silueta oscura de la luna. El ansiado.
1: كما تجلت الحماسة في حجوزات الفنادق التي أغلقت قبل عامين، أو في أعداد الأجانب الكثيرة الذين لم يرغبهم أيضا في تفويت حدث مميز جدا. فعلى الرغم من أنه يتكرر في المتوسط مرة كل 18 شهرا عندما تصطف الأرض والقمر والشمس، فإن الصعوبة تكمن في أن يكون قابلا للرصد من نقطة محددة بالذات. وقبل أن يعبر الكسوف النصف الشمالي من شبه الجزيرة مر بمنطقة غير مأهولة في غرينلاند وبالطرف الغربي من أيسلندا. استمرت الظاهرة إجمالا 264 دقيقة، أي أقل قليلا من 4 ساعات ونصف، نحو ساعتين في إسبانيا، وسجلت ذروتها عند الساعة 7:46 في أيسلندا، 5:46 بتوقيت شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي البلد الشمالي، ورغم بقاء السماء ملبدة بالغيوم، أمكن رصد الكسوف من عدة مناطق، وقد بلغت أطول مدة للكسوف الكلي 2:18 مقابل ما يقارب 2 تم تسجيلهما في بعض نقاط أستورياس وليون في إسبانيا. وكانت غاليسيا وأستورياس أول نقطتين في إسبانيا تشهدان الكسوف. وفي نحو الساعة 7:30 بدأت السماء تظلم في كورونيا لتصل إلى لحظة الظلام التام عند الساعة 8:28. وحدث الأمر نفسه في أوبيدو بفارق بضع ثواني، وكان التوقعات تشير إلى أن شمال غاليسيا ونقاط أخرى من منطقة كانتابريا ولا سيما ساحل أستورياس قد تغطيهما سحب منخفضة، إلا أن الطقس انتهى بالتسبب في بعض خيبات الأمل. يؤكد وزير الخارجية الإسباني الباريس أن جميع الأشخاص في وضع غير نظامي ستتم إعادتهم، ويطلب من الاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم لسبتة. فتستمر أزمة الهجرة في سبتة مع وجود مئات الأشخاص في الشوارع بانتظار تسجيل بياناتهم وتمكنهم من تلقي الرعاية من خدمات الطوارئ. وأمام هذا الوضع تواصل الحكومة الإسبانية تمسكها بنيتها الحضور ميدانيا، وقد توجه الثلاثاء الماضي إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس، الذي عقد اجتماعا تنسيقيا مع رئيس سبتة خوان خيسوس بيباس.
2: comprometidos España y Marruecos en combatir este tipo de situaciones.
1: وركز الباريس في خطابه على ضمان إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا بصورة غير نظامية يومي 30 و 31 من يوليو الماضي إلى بلدهم الأصلي ولا سيما المغرب. وفي هذا الصدد أكد أنه يجري يوميا محادثات مع نظيره المغربي، وأن الأخير أبلغه بأن إرادته تتمثل في التعاون لضمان مغادرة جميع المهاجرين للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في سبتة. وقال في مؤتمر صحفي: نعمل على تسريع إعادة الأشخاص الذين دخلوا بصورة غير نظامية إلى المغرب والذين لم تتم إعادتهم بعد. وقد أبلغني نظيري المغربي وجميع المؤسسات استعدادهم التام لإعادة جميع هؤلاء الأشخاص فورا. كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا لن يحضر إلى مجلس الشيوخ للحديث عن الأزمة في سبتمبر. وقد تأكد الأربعاء الماضي عدم وصوله أمام الغرفة العليا، وكان حزب الشعب الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ قد استدعى مارلاسكا لشرح التدابير وإجراءات وزارته خلال أزمة الهجرة إلى سبتة، ولكن السلطة التنفيذية أعلنت أنه سيحضر فقط إلى مجلس النواب في نهاية أغسطس لتقديم التوضيحات وتجنبا بذلك الإزدواجية. وقد أبرز رئيس لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ فرناندو مارتينيز مايو غياب الوزير مشيرا إلى كرسيه الفارغ، وقال بالتأكيد إن وزير الداخلية غير موجود، أعتقد أن الكرسي الفارغ للوزير أمر لا يمكن تبريره ويمثل عدم احترام لمجلس الشيوخ، كما أنه يخل بالتزام دستوري وقانوني. كما لم يحضر أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الإسباني اجتماع اللجنة تاركين مقاعدهم فارغة فيها.
3: Comenzamos en el Senado. Finalmente el ministro del Interior Grande Marlaska deja vacía su silla y no acude para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento en la crisis.
1: كما شدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب على أن الحكومة والوزير يجب أن يحترم مهمة الرقابة البرلمانية للمجلسين من دون إعطاء الأولوية لمجلس النواب على حساب مجلس الشيوخ، وقال مؤكدا أن عقد جلسات الاستماع في نهاية أغسطس في مجلس النواب لا يمنع إجراؤها قبل ذلك في مجلس الشيوخ. لا يمكن لوزير أن يختار المجلس الذي يحضره حسب رغبته. وقال مارلاسكا لا توجد أي نية لعدم الامتثال. ففي أثناء انعقاد لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ اجتمع فرناندو جراندي مارلاسكا في مدريد بأعضاء الحماية المدنية للحديث عن الاستعدادات للكسوف. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن غيابه عن المجلس، أكد وزير الداخلية أنه لا توجد أي نية لعدم الامتثال، وأنه سيقدم التوضيحات في مجلس النواب في 28 من أغسطس الجاري.

0: نقدم لكم الآن الجزء الثاني والأخير من الحوار مع الكاتبة الفلسطينية المقيمة في لندن لينا أبو بكر.
1: المشاركة السياسية والأدبية للمرأة في المجتمع الفلسطيني وأيضا في صنع القرار، يعني كيف طبعاً. ما هو الدور الذي تقوم به المرأة باعتبار أن المرأة الفلسطينية تشكل حوالي 49% من إجمالي السكان في فلسطين، وأيضا تشغل 48% من القوى العاملة في القطاع العام.
2: المرأة الفلسطينية هي فلسطين، هي شجرة الزيتون. في قصة عزيزتي شيرين كنت قرأتها مرة عن عمود الخيمة في الثقافة البدوية، لأن المرأة اعتادت قديما أن تغزل الخيمة، تنسجها بالنول بيديها، فكان من يبني البيت هو المرأة، لأن الخيمة هي البيت وتبنى من خيوط من النسيج. فكانت عندما ترحل المرأة في الثقافة البدوية ماذا يفعل العرب القدماء؟ ينكسون وتد الخيمة، تنكس الخيام، ينكس البيت حين ترحل صاحبته. فأجمل دور للأم أو للمرأة الفلسطينية هي إنها الحبيبة، إنها أحن إلى خبز أمي. هاي القصيدة التي يعني عمت الكرة الأرضية وانتشرت في الوعي العالمي لتكون الأم الفلسطينية في قصيدة درويش وأغنية مارسيل، هي فلسطين بحد ذاتها. المرأة القصيدة، المرأة الثوب، المرأة السنارة التي تحيك، المرأة الشجرة التي تتجذر في الأرض وتأبى إلا أن تثمر وأن تكون آلهة للخصوبة وللامتداد. يا الله شو هالدور هذا؟ أي منصب بده يليق فيه؟ كل المناصب السياسية والأدوار السياسية تتقزم أمام هذا الدور الوجودي الخصب الممتد الذي يتجاوز الكرسي ويتجاوز الشارع ويتجاوز كل شيء. طبعا هذا لا يعني أنه نحن لا نريد أن يكون للمرأة مركزا قويا وثقلا قويا في القرار السياسي، بل ونطالب أن تحظى المرأة الفلسطينية بما يليق بها. يقولون لنا بكفي تحكوا إلنا عن المرأة القوية، المرأة اللي ما بتنهار، المرأة الفلسطينية أنسنوها لأنها بتتألم وبتعاني. نعم المرأة الفلسطينية تتألم وتعاني، ولكن لأنها امرأة واعية بحجم دورها فإنها تضع ألمها جانبا دون أن تغفله، لأنه هذا حق إنساني أن تتألم المرأة وأن تجد المساعدة التي الطبية والإنسانية التي تليق بها، ولكن أن تكون شجاعة. الشجاعة كما قال ابن خلدون وأرسطو فضيلة، فضيلة، فأن تتمسك بالشجاعة معناته نحن لا نتعامل مع امرأة أسطورية، نرفض أن نؤثر المرأة الفلسطينية، ولكن نتعامل مع امرأة فلسطينية من النبل ومن الشجاعة والصبر. الصبر لا يعني أن ترضى بالذل، بل أن تكون صامدة وترفض أن تذل. أن تصبر يعني أن ترفض أن تذل، فهذه الشجاعة هي ما يميز المرأة الفلسطينية ويؤنسنها، لأن الإنسان يتوقف عن أن يصبح إنسانا حينما يتنازل عن كرامته، ولكن ما يميز الإنسان عن بقية البشر أو الكائنات الأخرى بما فيها الأساطير أنه عندها كرامة، عشان هيك هي شجاعة وصابرة وصامدة وتأبى أن تذل. لا اغتصاب يذلها، لا حرمان من أبنائها يذلها، بالعكس تتحول إلى رمز عالمي لكل نساء العالم اللواتي يصرحن الآن أنهن يعدن النظر بمفهوم المرأة ومفهوم الحرية. وإمتى بتكون المرأة حرة؟ إيش هي الحرية؟ تعالوا ندرس الحرية من أول وجديد يا عالم، لأنه كل اللي عرفناه ودرسناه وقرأنا عنه في الغرب وفي القصائد وفي الكتب وفي الروايات الحمد لله طلع كذب. نحن نرى مفهوما جديدا للحرية، قائم على الشجاعة، على الصمود أمام العدو، رفض التنازل عن الأنوثة، رفض التنازل عن الكبرياء، عن القيم، عن المبادئ. هاي هي الحرية، هاي هي الحرية التي يجب أن نتمسك بها، لكي نشعر بأنه إحنا بشر، ما بدنا نكون أساطير، بس بدنا يكون عنا كرامة، ومش شوي، لا كتير.
1: طبعا المرأة الفلسطينية هلأ تعتبر هي المثال الذي يقتدى به في ظل ما يحصل في العالم العربي. دائما يقال عن المرأة الفلسطينية وعن الطفل الفلسطيني، يعني المعروف
2: نعم
1: بالحنكة بالكلام
2: الله الله
1: نعم. كيف
2: نعم
1: تستطيع المرأة الفلسطينية أن يعني تصمد أمام هذه الهمجية وهذه القسوة، سواء بفقدان الأولاد، فقدان البيت، فقدان الزوج، فقدان كل شيء، يعني في لحظة من اللحظات. يعني رغم كل هذا وذاك، هذا يعني أنها أيضا هناك معاناة كبيرة، حتى لم تكن في الظاهر، ولكن المعاناة موجودة في الداخل. يعني
2: نعم، هناك أسطورة قديمة في الثقافة الإغريقية القديمة، أظن أسطورة سيزيف الذي يحمل حجرا على ظهره، فما أن يصل إلى القمة يسقط الحجر فيقوم بالعودة إلى أسفل الجبل ليحمل الحجر ويصعد إلى القمة ويتحدى الآلهة. في الجامعات، في الأدب، حين تقرأينه يتم الاتكاء على هذا الأسطورة، على هذه الأسطورة، وتقديسها، يعني تقديسها، تأليهها، واتخاذها نموذج للارتقاء بإرادة الإنسان وبسالته أمام نموذج أسطوري موجود في المخيلة القديمة للأمم القديمة. ونحن حين نكتب أيضا على مستوى، على صعيد الوعي والكتابة المثقفة، دائما تتكئ على هذه الأساطير لكي ترتقي وترتفع من مستوى بمستوى النص، فلسفيا وأيضا قيميا، لأن الشجاعة والبسالة والصمود في وجه الآلهة كما تقول الأسطورة الإغريقية. هكذا تعلمنا، يعني إنه هاي الأساطير هي أقصى ما وصلت إليه البشرية، وكانت تفرض علينا ونتبعها، حتى يعني وكأن في غيبوبة نركض وراءها دون أن نفكر إنه مثل سيزيف أنا بدي أصير مثل كذا أو مثل طيب إحنا في عنا نماذج إنسانية، ليش نروح للنماذج المتخيلة ونضل مأسورين فيها كأصنام؟ يعني ضد الصنمية، ضد أي شيء صنمي، أنا مع القيمة، مع المثال، وليس مع التمثال،
1: مع
2: لأن
1: المثال
2: التمثال
1: الحي.
2: يهدم. نعم، التمثال يهدم، إنما المثال أو الأمثولة هي المعنى، هي الدلالة والمعنى والفكرة، لا يمكن هدمها. فالمرأة الفلسطينية هي المعنى، نحن نعرف أنها تعاني، ولو لم تعاني لن تكون بشرا، ولكن لأنها تحس أنها أنه يقع على عاتقها مسؤولية أماني لي أكبر من حجم الأسرة. الأماني هي الحقيقة عزيزتي شيرين، الأماني هي الحقيقة. نحن نعيش في ظل نظام أبارتايد، نظام عنصري يدعي أمام العالم أنه الأكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط منذ عقود، ويحكم العالم اقتصاديا وسياسيا، ويمسك بزمام هذا الكون من جميع النواحي، والوحيدة التي كانت تقف أمامه هي المرأة الفلسطينية. أنا لا أتحدث في مبالغة، أنا أتحدث بكل واقعية، لم أبالغ بعد. طيب ما الذي كان يجبرها تدفن شهيدا وتنجب شهيدا آخر؟ هنالك فلسفة تؤمن بها المرأة الفلسطينية، وبتهيألي لو لم تؤمن بها لن تستطيع الصمود وستستسلم.
1: نعم
2: ولكن هذه الفلسفة هي التي تحدثت عنها أنجريد جونجر، ابنة العنصري البرلماني الأبيض في جنوب أفريقيا، التي ثارت على نظام أبيها، وهي شاعرة ومفكرة ورائعة، وحبسها في غرفتها في قبو تحت الأرض، وأخذ منها أوراقها وأقلامها، وأصبحت تكتب الشعر على حيطان غرفتها. الآن غرفتها متحفا في جنوب أفريقيا، وعمل فيلم عنها اسمه الفراشات السوداء في أمريكا.
1: نعم
2: هذه امرأة بيضاء جميلة، ولكن رأت أما إفريقية من جنوب أفريقيا من السكان الأصليين تحضن ابنها، ويتم إطلاق النار عليهما من نظام الفصل العنصري. فكتبت عن الفراشة السوداء. هذه المرأة أحست بامرأة مثلها، لأنه أصلا أبوها العنصري خطف منها ابنها لكي يعاقبها على وقوفها ضده وانحيازها للضحية. خطف منها ابنها، تخيلي، من بنته لكي يعاقبها. قصص لا يمكن تتخيلها. طيب كيف عبرت أنجريد جونجر عن نفسها وعن نساء أخريات بالقصيدة؟ كيف تعبر المرأة الفلسطينية؟ ألاء القطراوي مثال، تقول لي بالكتابة، بالكتابة، لا أريد لأبنائي أن يموتوا. بفلسفة الشهادة، هنالك فلسفة سماوية تؤمن بها المرأة الفلسطينية، إنه هؤلاء شهداء، هؤلاء ليسوا موتى، والشهيد يغسل بالمسك والعطر ويشفع ويدخل 10 أو أكثر من أهله إلى الجنة. لو لم تؤمن المرأة بأن هنالك حياة خالدة وأبد، هو موجود هذا الفكر بالثقافة اليونانية والثقافة الرومانية وغيرها، والفارسية وملحمة جلجامش وغيرها
1: الإغريقية. نعم
2: والإغريقي وإلياذ توميروس، بأن هؤلاء سيتحولون لآلهة، شهداء الحروب وأبطالها. نحن عندنا فكر لا يقل شأنا، بالعكس، فكر يعودنا على تحمل المسؤولية وأن ننحاز للصبر ولأن نواصل الحياة. الحياة تستمر، والرسالة أكبر من أن ننهزم أمام خساراتنا، أن نحول هذه الخسارات إلى فلسفة سماوية خالدة، وننجب ونزرع الحقول التي تدمر، والبيوت التي تهدم تبنى من جديد، والابن الذي يدفن يأتي بعده ابن جديد، كما قال محمود درويش، كل شهيد يأتي بعده شهيد جديد. فالشهادة إذن هي فلسفة البقاء، هي فلسفة الخلود وليست فلسفة الفناء. ولذلك كل ما حاربنا أكثر، هي شوفي العدو لا يستطيع أن يحاصرنا، لا يستطيع أن يقتلنا. شوفي ناجي العلي مثالا، غسان كنفاني مثالا. نحن حين نقتل نعيش من جديد، بالمعنى الشعري والفلسفي اللي موجود بكل ثقافات الدنيا التي تمجد أبطالها وتنصب لهم التماثيل والأشعار والملاحم. المرأة الفلسطينية هي ملحمة هذا العصر، الملحمة الخالدة،
1: وستكون كذلك إلى الأبد
2: إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت فلسطينية يا شيرين
1: نعم.
2: الجميلة،
1: نعم.
2: وتحسين، أنا حاسة بقلبك، وأنا أتحدث عن المرأة الفلسطينية التي تمثلني وتمثلك وتمثل كل امرأة نبيلة لها روح جميلة في هذا العالم.
1: كان ستبقى في التاريخ مسجلة كدروس مستفادة من
2: نعم.
1: المرأة الفلسطينية، يعني
2: نعم.
1: ستكون
2: نعم.
1: في كتب التاريخ، وسيكون هناك الكثير في مزبلة التاريخ، سيتم التدريس عنها وعن صمودها.
2: نعم. الله،
1: أكيد.
2: جميل،
1: نعم، الصمود،
2: جميل.
1: نعم، في الجامعات كيف
2: نعم.
1: يمكن الصمود في وجه هذه الماكنة القتل والهمجية؟ يعني لا أحد
2: نعم.
1: يستطيع الوقوف أمام هذه الماكنة التي تقتل
2: نعم.
1: المرأة على مدار قرون.
2: صحيح، صدقتي،
1: نعم نعم
2: لا فضفوك.
1: شكرا لك الكاتبة والشاعرة الفلسطينية لينا أبو بكر، رئيسة اللجنة الثقافية الفلسطينية في المنتدى العالمي للغة العربية. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك يا عزيزتي، بوركتي.

0: والآن نقدم لكم الحلقة الأولى من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: عن الموسيقار المصري الكبير سيد درويش، وذلك بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيان.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيان يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
0: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزجته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأن هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيتم على والصغير وما يفيدك، ما بوت عن يوم بصوي عدل أسيدك، إن كان فين الحمول على دمك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقلة الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم. ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة لي. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلام حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من إنه في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وصفي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميديا.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه أنه هو يرحل له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفه رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا، فطلب منه بعد كده أنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فرحل نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كيلوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصفي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية، وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا إيقاع الفالت كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول أم يا مصري مصري دايما بتنادي جد بنصري نصري دين واجب عليك. ده إيقاع 3/4 ما كانش موجود قبل كده، 1/2/3 1/2/3 وهكذا. إيقاع الزفة يعني ما كانش في حاجة اسمها، إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل افراحنا عليه لغايه دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسه التطريبيه، واستمر عمل ادوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقيه كانت موجوده، وهو عمل برضو الطقطقه. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن اشهر الادوار اللي عملها انا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، انا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19،

إلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات، لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هنالك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكلما مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام، وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا، باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

هنالك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنية مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى الشكل الجديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. اسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مراكبية. قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود. يا مرحبا، نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر، والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده كان روح أيما على وجه الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها بالرحيل من الحياة، كأن الحياة دي قلت إيه وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.